نعم يوسف عمر بكاري أنكاري عمر بكاري أمد يرى أماني عمر بكاري تر عمر بكاري يا ندي يا مركاري عمر بكاري يرى أمد يرى

0: تلمنن بعلي كسالن بعلي مني تلمنن بعلي تلمنن يا كسالن يا مني تلمنن يا تلمنن بعلي كسالن بعلي مني تلمنن يا جنبي جنبا انت ساتوني سهان يا ماي ديو غيوم غيوا انت ساتوني سهان يا ماي ديو غيوم غيوا انت ساتوني سهان يا ماي ديو ماريا ماريا ماريا ماريا نبريتل ماريا ماريا ماريا ماريا نبريتل ماريا ماريا ماريا ماريا نبريتل
1: Yeah, I'm gonna go.